نفی نفی نم هجلوك المر شوشم رمي رمي اجد فوقنك ايل سيب جندشم شتيت از ايد ميكور نالو دنم بجود